نغمان أنجي ريدم كيغلي بياساز الزيدر هيقت نقال أمر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو موشين وجي